0: دركة دركة محمد جهاد دركة دركة محمد جهاد دركة دركة محمد جهاد دركة دركة محمد جهاد دركة دركة محمد جهاد
1: Reality starts here. AlexJonesLive.com. Share the link. Spread the word.